السلام عليكم. سيادة رضوان الله التجانية وفائدة الإبراهيمية المسكين بالله لبيد باوا مولانا شيخ الإسلام عبد الوهاب سليمان المسكين بالله بابا بوكا لونج بوكو غينيو سيبي أيي مالك دبي أولادو دوو لجو ساتيدي 12 سبتمبر 26 بلا غوما والي دي نمبر 13 أكودي كلوز أوف أوغوسايا بوستوك أولينا غومي ميليكو تشيف أوس أونربل عبد العزيز أول أبيو جيدو دي إكزيكتيف تشيرمان بوكا غودا إل سي دي الشيخ الخليفة سنوسي بايا إنياس الشيخ محمد مختار ابن الشيخ إبراهيم دندي مفتي ديار أوف ليغو ستيت أبو رزاق Lamilika Ibrahim, Director of Operation, City Boy Movement Lagos Chapter, Nabio Lubalejo, Al Imam Sheikh Ibrahim Abdul Wahab, Al Miskinu Billah, Babang, Lekosi, Mashalashila, Babangoka, Nimoli Dolodu Imati Waye, Salam.

0: ẹ̀rọ tí ń tẹ̀ra ọ̀ẹ́ ó máa ń ran ìyá lọ́wọ́ láti gba gbogbo ìfẹ́ rẹ̀ sí oúnjẹ tó dùn tó ṣara lóore tó ṣe fún gbogbo ẹbí rẹ̀ golden terra oil kọ́ fi ọ̀nà.
1: مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام عليكم النجاه سعاده الاسلامك سوسايتي اوف نيجيريا نكدي ان مولد النبي سيليبريشن ايتو واي ني اوجو سوندي سبتمبر 6 2026 لوبيا شي بابا وا ولداسيل اجونا فضيله الشيخ الحاج تاج الدين ولاسوكمي ايتايو ابدي لوجونا فضيله الشيخ الحاج Rahim Abdullah Isalati Albarisi ni o se wa si pelu akori nje ajosepo nbe laarin Islam ati ese okoku terrorism e je ki a pade ni igondo ikotun LCDA Secretariat ni September 6 inshallah gbogbo muslimi la pe ma assalam
2: we are

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
2: Professor Imran Oluwole Smith, Senior Advocate of Nigeria, ni won se onigbawo yi pipe tegbodo yi ki Olorun Baala ku ba ni gbe won soke warofa ni u makana ni aliya. Amen.
3: Allahu

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ